الغماني نسينا يا رقله الوران كلوة أزن الجامي غني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.